0: قيادة قيادة قيادة قيادة قيادة قيادة
1: Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara.

نهاية الطريق اللي بيها. ولا نهاية الطريق اللي بيها. شو من أخبيط لأتيقها.